للنزي انسكاتشن باش للماردي انسكاتشن باش للمكردي انسكاتشن باش لجويدي انفوز للفاندردي انسكاتشن باش لسامدي انسكاتشن